شوف داك السيمون اللي مول شي ما غير كان راه كنقول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد